ولهم فيها منازع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قومهم إنا نعلم ما يشركون

بيركز على المذيع كانوا يشتمونا قصت رقو صار يعلمونا سلس سلس سويش فيها بدكو تحللونا شايف فرصة بالكفية بدكو تلتمونا أبشر لتلومونا أبشر لتلومونا برا يفتشونا جوا يفنشونا طلع تفرج أنا معرس طلع يقطشونا هبتو بالديانة وقت محسوبك بين يهوذا هان أخوكو بس بالخيانة أخوكو بس بهتشانة حافظ على الفلوس أمريكا مطششانة هبتو بالديانة حبي ما عليك إن شاء الله الربي يانا ميتنج مع البيبي إن شاء الله بربي يانا طلع الطابق من إيدي هشت فزانة